بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بوكش احمد تجاني دلو سنة سن اميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو

على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون نحن نيوم بنيو أكسي نيوم بك يوسف دمو ci mihrabu gor gi fekk ci bir neegam fi muy jamo yalla buñu massaana am nak soxla ci mom dañuy ñew rek daal di rang ci kanamam taxaw su ko defé gor gi nak dalen di laaj lu ngeen bëgg ñu wax seen soxla ñu ñew nak and ak yusuf ñew ba ci kanam gor gi rek ñu daal di rang taxaw def nañ daan def bu ñu amé soxla bu leen yitté biñu ñewé gor gi leen ma hajatukum lan mo don sen soxla ñu ne ko yow suñu bay ñu dal ci xamne ne woonu woñu ci yusuf ti tan ñun ay magam len ñun ak mom ñoo bok ben bay ñu bok ben askan kon ciofelu mbokk lañu am ci mom waye ñun bëgguñu ko gañ ben yoon añaané wuñ ko dara ñu bëgg nak modi nga yebal ko ëlëk mu and ak ñun dem sammi ñu jangal ko ñu yégué ci ko montagne ñu ñuy sané fit bu ko défé mu xawa nek dal ku goré na fi nga ko bayyi ci kër gi du xam dara du am ben expérience té goor la ëlëk dafa wara défar aduna wayé ndéké mom yaqub alayhi salam am na lu yalla def ci mom ndax dafa nek yonent yenent gogu mu nek nak amna lu ko yalla di xamal ci ay secret ak imbot yo xamanteni du ko xamal nit simple an ibn abbas radiyallahu anhu annama qala dhalik yaqub li'annahu ra'a fi manamihi ka'anna yusuf ala ra's jabal wa kana 'ashratun min adh-dhi'ab qad shaddu 'alayhi liya'kulu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام يعني يعقوب عليه السلام دفل وخنلين ينسى ميدوم إني ليحزنني أن تذهبوا به من بدن متيس لول ينجين جل يوسف يبقى عندك موم ديم سامي نخ واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون من دما راغال سوغن ديمي تيلي من نكو ليك دي بو بوبا دافلن دي فك قالو لن كو ون ينهغي ون سي ينين ني نك لوتخ يعقوب واخلي ني راغال نا تيلي ليكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو قدي سين خالد شيخ أحمد التجاني النو دلو سينة جيكاتنو يالا أكما خم عندك سين خالد عبد الله جوك سين إميس

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولي مبكي دغلو كاتي دلو سنتي كاتنو يالا اك مباخام سي سين ديميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندير كو ديفال اندك سين بوك تابجا

0: من ميرون يال سو فكين خيول ميرو فكين يال دا بلا ميري ميري لا لا دا باريسي خيول باي شنا خيول بو كي بام خير انا موبل كمودي ني دال اي موشي دي كوري كو فاري يي فيري لين دال موي سين ادنا من نان واي مي خاي بو بو لا كون موي ميرون يال مودا جيجي لو ادنا من نان ديال
1: Thank you.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي ببركدي سن مبكو شا أحمد تجاني لو دلو سنة كاتن يالا أكم باخم عندك سن مبكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي سن خريب سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريب بجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني داو دلسينو عندك سن بوك بابجا كسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي سن خريت سن صوبي الشيخ أحمد التجاني لو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجا.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيد الجي مكيد اللقدي سن خريك سن سبي شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكو رحم تسن إميسيون كلمة الحق.

ورسوله، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتي بكي دقلقتي ginaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam gis nañ ne aljuma ji wessu wala waxtan mi wessu

دمع وما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي سنو مام حوا ممتم نيكون جيجين جو باخ جيجين جو خامتني روي نا جيكرم باروي كو تيم جانغ ممتم فيلو نكو نيكو دع الشكوى فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيح وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح ففيتم لإبليس ممتم دادي فيلو سنمام آدم أك سنمام حوا ممتم دادي ويوخني تنح عن البلاد وساكنيها ففي الجنات ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك في رخائي وقلبك في أذى الدنيا مريح فما زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لإبليس وخ مرسي بنك لموي تكي موندي سنمام أدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها mune rewmi soufsi soppekuna li nek ci ko souf lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena soufsi yep cherna fo xol mu ngi lendem cher bi jogé na ci gox yu nek ndax fatou gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatou nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ko bax ki dem motax muné taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki néna wa qalla bashashatul wajhi as-sabih néna subatel néna waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye néna suba gi xol ko sax nakanam gassete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adhaq al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ñakare worna sama lakku xol wona sama tis لقد فقد المليح دغ دغ نياك نانو كو صاف خورم كو باخكا كو باخكا nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku nyak nanu ko aduna nyak nako xamanteni dotuko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqaf ya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune وجاء شعلة ولها رنين لهابلها نينو جومي نيغي باي كوكو اسمان دي يوخو دي جوي ماغي ديغ اي بات يو جوي تشكو اسمان سي دي ييكت لوتاخ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كاتي سين خريط سين سوبي شا احمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اب مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñoo ci gën wali

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن مبكو شيخ أحمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمة الحق عندك سن مبكو باب جاي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سين خريج الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق.

فرعون منول توكا دارا ناخ جيسوكو وون ني ني موسى ساميروي مي ناك اب ييفير لاي دوني ييفير بو غراو ييفير بو خامتيني ييفيرو فتنه لاي دون موم موسى ساميروي مي كو دوي وار لا اي يالا مونكو الاك الكاني بو دوي وار لي لي ساخ نغي جيس تي اوتو ني بيند تي لا ميساسا لا ميساسا e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aye bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al adal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammil فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني ني نيت كي بو فكي يالا بيندوكو مو نيك كو تخي تي ازل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ني يورون سيني دوم دي ميبت نان سما دوم ايلك دنا نيكي نانغام ньо ньо بيرت نانو ناخ يالا لومو رد تي خولو نيت كي ريك e non la nit ki di mel mune ndax bo xole Musa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jina nek yefer ti Jibril malaka la mu sel di nek patron malaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yonenti bi kon nak legi Jibril momu bu yare nit nit ka nek yefer kon lolou doy war la ñu ni itam Firaun kacior la bo xamanteni yalla reub nako reub ko mere ko alak ko ñu né mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujju nek yonent ñu né kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci cioba rek yalla yalla kumu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy baye itam cyankute ci kaka neex mu melni kon tapni itam sheytaane mën nako roof bu mu bon kon dal mbax dekul fen lu ci xol bako yalla dekkal nax bu fekkon mbax dekk day dekk rek ci aji yar ji kon ñu ne Jibril mi Musa mi mu yar ku bax lay nek bu fekkon itam ak mbon day bayiko ci ka yar kon dañu wax ne Firaun e ak mbonam dana royat ba ñew ci yonent yalla Musa waye dal yalla ci bopam moy jubal kuko neex moy bayitam cyankute ci kuko neex

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني داو دلوسينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك سن بوك عبد الله جوب تي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلوكدي سن مبوك شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميشيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي شاه أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكاتي سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسي ناتي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب تي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن خريط سن صبي شاه أحمد تجاني لو دلو سنة عندك سن بك عبد الله جوب جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دبلو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم أنك سن بوك عبد الله جوب كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلي جي جنو بنيو سنتي يالا جلي جي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان كي يننتبو مقبوبو تفاس دلا أكيمي نك يننتبو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekkuko ak pass pass bu wir mu di yenen ti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mu di Qarun yalla denkon ko alal denkuko daraja denku ko tar denku ko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxon bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma nekke tuuma joju moy alkandem motax xamna ñu bari sax da nañu jaawale digënté Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonent yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonent yalla Musa doon na wax ne inna Allaha qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم يبالي وون تي فرعون كوم نا قارون ساني نما توما كيب كو خامتيني اندغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باج فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale e ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. موم لا القران واخني فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي مجنونو ريتشو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki su ko yalla joxe wërsek mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujj. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandir rek lay mujj jaruko, ñom lool lañu wax. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون مملنكون بيبو خيول بو خامتيني من لا يوب تي مبوته يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى گيس بوبام ايتام تي كانامو بوروموم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من نكر جوج ديكرو الآخرة أكثر يري يفهم نحن نك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني يلا خيول ولين ألم nukoy yaq fi ci ko souf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulen ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskeen yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kepp kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn cër ci al-akhirah motax yalla ni muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi wa yanzuru fi atfayhi wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خمغ نيب يانت بي نانا يالا دانكو جوخ تارانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانيني امنا نو مو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديكي موم الكو نه يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon biñu yalla joxe taranga yalnañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonent yalla musa lañu tombeloon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jarëño wuñu xéewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan wi nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu waye yonent yalla musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum ba genn fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf suuf donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi اختلف عبارات المفسرين في الارض المقدسه ما هي بروم خام خام ييغا خامتيني اي فريكتو القران لانو نيوم بربو سل بوبوغا خامنا يالا جوخاج نكو موسى بور مو ديم دك فا اك بنو اسرائيل نيوم امنانو اك ووتي تي سوف سوس كو ملني مجاهد موم دافني سوف سيلن يالا جوخاج بور ني دك فا
modi montagne bobu ñuy wax Turus Sina ak le ko wër ku ñuy wax muqatil mom neena modi Ilia ak Baytul Maqdis modi Jerusalem e ku melni Akrama ak Suddi mom dañu wax ne Arihala ku melni Kalbi mom dafa wax ne Dimashq la ak Palestine ak lenn ci soufu Jordanie ku melni serigne buñuy wax Qatada mom dafa wax ne Sham la Sham gep la mudi Syrie neena dal fofu la len Yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye Abdullah ibn Mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax Sham mudi Syrie neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu Yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahid fi ash-sham mune Abdullah ibn Mas'ud waxna ne yonenti bi waxon na bis ne Yalla seddale na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax Sham mudi Syrie mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak Iraq kon Syrie mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox Iraq ni tam Yalla seddelena ay manam lu bon Yalla seddelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël benn ba yobbu ko Syrie kon Syrie mo uppi yu mu ne kon nak e buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal Sham len ko gëna jiñ mudi Syrie

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دقلو كدي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين مبك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي غنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أك صحابام دلو سنن فسيني وقتان جي ينتبي يالا موسى كم نيني قدان دفي مملني جي أجوم جي ويسو جسنن ينتبي يالا موسى عليه السلام يالا ديغلون نكو بور مو دوغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شرط بي يالا تيرال تي مودي ني دوغ فا خيخك ساي ساي سا فا نيك غنيلن مو تانو تي بنو اسرائيل fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tollok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci ju yewul ak musa loolul dañu top ndigalam té modi yusha ak kalib may ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informé seeni fami wax leen ne leen dal dëkk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gañé baxna su gañé wul ñun ñu wañé ku ñibi lolu taxoon yalla def ci ñoom gëlemte ngeulamte lolou nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñuko doon wax Balaam mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ka arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolou taxon na yalla alak Balaam mom te modi dafa xecc ci lamiñam bala miñ wa ag ci deunub bo boko gisee muy nirok xaj lolou nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf war raja mo melni kon Balaam momu yalla lak nako wanti yonenti yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonalon nanuko ndax demone nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëti robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk danga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa moroom moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qulna drib bi asaka alxajar fa nfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kuluu washrabuu min risqi illahi wala tacthaw fi lardi mufsidiin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne